0: Chandra memperkirakan jumlah alat berat yang dimiliki PUPR Kota Banjarmasin untuk mendukung normalisasi sungai nantinya mencapai sekitar 7 unit. Dan ia menilai semakin banyak alat berat yang dapat diterjunkan, semakin banyak pula sungai yang bisa dikeruk dalam waktu lebih cepat dan terukur. Ya, peringkat terkait besaran anggaran yang disiapkan untuk pengadaan alat berat tersebut, Chandra menyebut nilainya mencapai miliaran rupiah. Dan saya segera pamit undur diri pendengar. Setelah ini ada Aditya yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kami segera bergabung dengan Ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik udara bersama Kiai Haji Ilham Humaydi.
1: ويبدو ما هو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء

Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma salli ala muhammad allahumma salli alayhi wa sallim allahumma salli ala muhammad allahumma salli alayhi wa sallim allahumma salli ala محمد اللهم صل عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا

في شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير،

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وقر ومجد وضم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهرة وعلي بن أبي طالب وابنه الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصوله وفروهم وجميع ساداتنا الأبي علوي ووصولهم وفروهم، ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى حراسي أجمعين ووصولهم وفروهم، ثم إلى أرواح ساداتنا الصوفية، ثم إلى رسينا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد ووصوله وفروهم ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض إلى مغاربها ووصولهم وفروهم، ثم إلى روح سيدنا صاحب الراتب قد بالإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم يضاعف سناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمادهم يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدين مشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم يشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى يؤلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين معتدين من قريب أو بعيد يرخي أسعارهم يغزر أمطارهم يعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين والمعتمرين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

جنا ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وأته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: نعم، ف لا يسن جلسة الاستراحة في سجود التلاوة، tidak disunnahkan. Tadi disebutkan di sini. Naam, wala tustahab fi sujudit tilawati fi shalah. Jalsatul istirahah tidak dianjurkan dalam sujud tilawah ketika salat, seperti besok salat subuh. Dianjurkan kita baca surah Sajdah wal Insan.

0: adalah merupakan pelita untuk hati kita. Pelita untuk hati kita. Maka dengan kalimat itulah kata perempuan tersebut, ketika aku berjumpa dengan Allah, futihat amami khams turuq, dibukakan di hadapanku lima jalan. Kullu tariqin maktubun 'alaiha la ilaha illallah, setiap akses jalan itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah, dan malaikat mengatakan kepadaku, udkhuli ayyi tariqin syi'ti fa innahu yuaddi ilal jannah. Malaikat mengatakan, wahai wanita, masuklah di setiap akses jalan ini, karena ini jalan semuanya mengantarkan engkau ke dalam surga. Masyaallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita istiqomah berataan insyaallah. Wirdul Latif jangan ketinggalan. Wirdul Latif jangan ketinggalan pagi dan sore. Apabila wirid yang lainnya kita banyak lalai, setidaknya Wirdul Latif jangan ketinggalan. Karena dalam Wirdul Latif isinya itu adalah ummahatul azkar, pokok-pokok zikir yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seberataan sehat afiat diberitahukan insyaallah malam Selasa ini. Malam Selasa ini ulun kadingat mau makan malam Selasa tadi. Malam Selasa ini di tempat ulun majelis libur. Majelis diliburkan malam Selasa ini di tempat ulun majelis libur. Terus Selasanya pengajian di KTG tetap turun. Selasanya tetap seperti biasa. Cuma malam Selasa aja jangan ditambah-tambah pengumumannya itu, ya udah itu aja jangan ditambah-tambah. Kadang-kadang usil. Selasanya bang, malam Rabunya bang, malam Jumatnya bang, malam Selasa aja. Mudah-mudahan guru mulia Al-Habib Umar diberikan pemeliharaan, kesehatan, keafiatan, dan semoga kedatangan beliau bawa keberkahan buat seluruh umat insyaallah, bil khusus Indonesia. Mudah-mudahan dengan keberkahan beliau, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semua, dan doakan santri-santri kami dari Pondok Pesantren Al-Falah insyaallah hari Sabtu ini akan berangkat bertolak menuju ke Tarim Hadramaut untuk belajar di Darul Mustafa. Mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, dan semua yang menuntut ilmu di angkatan mereka mudah-mudahan dan semuanya siapapun dimanapun, anak-anak Banjar yang ada di Mesir, yang ada di Yaman, yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, yang ada di Timur Tengah lah, semuanya dimanapun mudah-mudahan diberikan kemudahan, kesehatan, keafiatan, ilmunya bermanfaat insyaallah, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله من يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك، دية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة، صدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين وعلماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين السادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم، خصوصا إلى روح حجنا الخيرات بنت كي حجي حضرا، ثم إلى روح حجي جميلة بنت حجي معيس حجي نادل شاه قيم بن حجي أنطون إدريس، ثم إلى روح جنينور بن أحمد سناني بن حجي شهر بطريه بنت مسلم جني بن مكسر حجي شريفة بنت حجي عمران بن حمد عبد الملك بن حجي عمران جسد عائشة بن حجي ما إلى روحي حجي حسن بن أتو سيف ثم إلى أرواحي من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم في هذا المجلس وفي هذا المسجد وفي معهدنا، ثم إلى أرواح من تقدم في هذا المكان، ثم إلى أرواحي آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا وجميع قراباتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح العالم الفاضل تuan guru Haji Muhammad bin Guru Haji Saman Mulia. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ترى لا صبرة قبل الله منكم
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
2: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811 511 1410.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.